0: شكون؟
1: الو ناس الرهنة؟
0: واه انا
1: ناصر كي راك؟
0: صافا الحمد لله. شكون؟ شكون؟
1: راشد.
0: كي راك داير؟
1: لاباس
0: لاباس.
1: فين كنت؟
0: كنت في الحبس اصاحبي.
1: لا والله.

0: خويا كريم تقفلوا البيبان والدابة جازوا خرفان ما كاش الماتريال وزاد علينا الحال عفسونا على جال المال بقات الهضرة غير خرجنا من الصخر غابة الغابة الخضرة شبعنا القاع الحمرة قلب يض تفصلك فن وكلابية ألف مقبرة اللي فهموا ما كاش
1: واحد
0: عندكم في الراب واش صرا